0: ليك يا ماما
1: خليك يا برو اللي بدرا
0: ليك زمان ليك زمان ليك يا ماما
1: جاي بالي فاضل كم كيو
0: ليك زمان ليك زمان ليك يا ماما
1: ولا انت ليك يا مش لازم ماركس نبي لا انا سمش مرا استقت هند
2: اي كونش كي ليك يا مش لازم اكت كوميكرا ما كان اكت كوميكرا يويك لا لو لو لا لو لو اي لا Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg, mann.